وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله إن الأمر بالأمن بدا في بنفسه وثنى بملائكة بقدسه فقال عز من قائل

اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وملائكتك المقربين إلى طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك تكون من حاجة. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفساد والمنكر والبغي والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين ما إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صوم صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

آمين رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين، أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين، أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين، أنت مولانا.

أبصر الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم اللهم يا مجيب المضطرين ويا صريخ المكروبين اكشف عنا همنا وغمنا وكربتنا فإنك ترى

أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين.